0: Bella udah peringat yang dirahmat ya Allah. Kita teruskan lagi rancangan telepon yang disusun di Nur Islam untuk hari ini dengan biskuit yang kita bersama menerusi bacaan Ratib Al-Atas. Selamat mengikuti.
1: الفاتحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه وإلى روح سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس صاحب الراتب والشيخ علي

الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركتنا صاحب الراتب قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس، ثم إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركتنا الحبيب أحمد بن حسن العطاس، ثم إلى روح الحبيب محمد بن سالم العطاس وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم.

وذوي الحقوق علينا أجمعين. ثم إلى روح المرحوم السلطان الحاج عمر علي سيف الدين سعد الخير والدين ابن المرحوم السلطان محمد جمال العالم وأصولهم وفروعهم أجمعين.

الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤل ومأمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا.

بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان وعلى نية أن الله الكريم ينصر ويوفق ويسدد الواثق بالله سلطان بروني دار السلام الحاج حسن المنقية معز الدين والدولة ولكل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم.

الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها، وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا.

بك وعياذك وجوارك من كل شوطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي

وصحبه أجمعين. وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على

0: من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع.

عن عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يوافي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله إلا حرم الله عليه النار. رواه البخاري. Mafhumnya, diriwayatkan daripada Atban bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungiku dan bersabda, sesiapapun yang datang pada hari kiamat dengan mengucapkan la ilaha illallah dengan mengharap perjumpaan dengan Allah, maka Allah akan menyelamatkannya dari api neraka. Riwayat Al-Bukhari.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Audio demikianlah tadi seruan azan yang menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu zuhur. Sementara itu, masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar bagi daerah Brunei Muara dan Temburong ialah pada pukul 3.42 minit petang, bagi daerah Tutong ialah pada pukul 3.43 minit petang, dan bagi daerah Belat pula ialah pada pukul 3.45 minit petang. Audio pendengar yang dirahmati Allah, diucapkan selamat menunaikan sembahyang fardu zuhur.
2: Doa selepas wuduk.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga petang dicapkan kepada awak yang baru bersama mengikuti Nur Islam FM Wadah Tarbiyah Insani. Hari ini Isnin 7 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan 25 Mei 2026 Masihi. Masih bersama menerusi ruangan Salam Iman sehingga jam 8 malam dan Nauda bagi meneruskan lagi ruangan Salam Iman di petang ini untuk berikutnya. Kita dengarkan bersama zikir harian petang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba' Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, selamat mengikuti rancangan Adhkarus Sabahi wal Masa, yaitu zikir-zikir waktu pagi dan petang, yang mana untuk menghidupkan keindahan hadis-hadis nabawiyah yang mulia lagi sahih, yang telah menjadi amalan Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu pagi dan petang. Kita memohon semoga Allah menjadikan kita tergolong orang-orang yang mendapat ketenteraman hati dengan membanyakkan zikir kepadanya. Sesungguhnya Allah Ta'ala lah yang maha berkuasa.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومرحبا بكم إلى برنامجكم أذكار الصباح والمساء لنعيش فيه مع باقة عطرة من الأحاديث النبوية الشريفة الصحيحة فيما داوم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذكر في يومه وليلته عسى ربنا أن يجعلنا من الذين تطمئن قلوبهم بذكر الله وأن يكتبنا عنده من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين.
1: ذكر ذكر وقت petang.
2: أذكار المساء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بك أن أغتال من تحتي. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم عافني

0: في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا أمسينا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم اللهم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: Insyaallah kita akan berjumpa pada esok pagi. Sehingga waktu itu tiba, saya sudahi dengan kalimah yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: النفاثات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع

استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك.

وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة، ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة.

ويقينا صادقا ودينا قيما ورزقا واسعا وعملا صالحا. ونسألك تمام العافية ونسألك شكرا على العافية ونسألك شكرا على العافية.

بك من الجبر والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا

لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك الأمين والأنبياء والأولياء والصالحين، ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك

وتحفظه بحفظ قوتك الصمد أنيه قوة السلطان ووهدني أمها بنية بلوك سليم بن سلطان حاج حسن بالقيام الدين والدولة ابن المرحوم سلطان حاج عمر عليه صفة

استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

ونخلا ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفير ونخشى عذابك ونرجو رحمتك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق.

أرحم الراحمين. يا الله مليكنه إسلام dan kaum muslimin, hinakanlah kaum sebaliknya, hancurkanlah musuh.

0: آله وصحبه أجمعين.
1: آمين.
0: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
1: آمين.
0: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
1: آمين.
0: لا إله إلا أنت سبحانك

0: من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع

الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤل ومأمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا.

بحق سيد ولد عدنان وعلى نية أن الله الكريم ينصر ويوفق ويسدد الواثق بالله سلطان بروني دار السلام الحاج حسن المنقية معز الدين والدولة ولكل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم.

الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها، وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر، إنك على كل شيء قدير. اللهم

به أجمعين. وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين والحمد لله رب

الفاتحة على نية القبول وتمام كل سؤل ومأمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير سلطاننا كبوهدلي مهامليا بدكاسري بجندا سلطان حاج حسن البلقية معز الدين والدولة ابن المرحوم سلطان حاج عمر علي سيف الدين سعد الخير والدين سلطان دن yang dipertuan negara Brunei Darussalam وأهله وأولاده وأحفاده وقرابته ورعيته والحاضرين أجمعين ولبلادنا بروني دار السلام ولجميع أفراد أسرتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وعلى النية أن الله يقضي جميع حاجات سلطاننا وينصره ويوفقه ويسدده ويجعل هذا المجلس تدارس القرآن محاطا بالخيرات والمسرات والأنوار والبركات بجاه خير البريات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبحق لا إله إلا الله محمد رسول الله وبحق الفاتحة الفاتحة أثابكم.

قال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء ويرسل

أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ

عذاب لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق

ذكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب